فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن

فمن شهد منكم الشهر فليصم.

في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

الجبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

مصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.

خلفكم أولئك يدعون إلى النار

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

منهم والله عليم بالظالمين.

ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

شديد والله عزيز ذو انتقام.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

الْعَذَابِ. قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ۖ

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

فأصبحتم بنعمته

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

له، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.

والله لا يحب الظالمين وليمحص

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثتم

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

فبما رحمة من الله لنت لهم

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

إن ينصركم الله فلا غالب لكم

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

أَمْوَالُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

كثر نصيبا مفروضا وإذا

بكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا

بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به

أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

درجة وكلا وعد الله الحسنى

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

دُبُورَهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

0: حرم
1: إن الله يحكم ما يريد.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

وإن كنتم جنبا فاطهروا

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

بعضهم أولياء

فيهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

وما من إله إلا إله واحد

رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

آياته إنه لا يفلح الظالمون.

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

حقنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسأل

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

لكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

اتخذوه وكانوا ظالمين.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

من يهدي الله فهو المهتدي،

سيجزون ما كانوا

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك

له ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

بها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

زحفا فلا تولوهم الأدبار.

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

لكم والله ذو الفضل العظيم.

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

جهنم أولئك هم الخاسرون.

ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله غيظ قلوبهم

فيهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل

بِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

أنفسهم والله عليم بالمتقين.

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من

أثم إذا ما وقع آمنتم به

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أتقولون على الله ما لا تعلمون؟

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

وإن يردك بخير فلا رد لفضله

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه؟

إنه عليم بذات الصدور.

كل في كتاب مبين.

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت.

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر

كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

لهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن

لهم إنه بما يعملون خبير. فاستفتهم

أطغوا إنه بما تعملون بصير.

0: تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

إنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

بعض السيارة إن كنت

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

والله عليم بما يعملون. وشراه

إنه من عبادنا المخلصين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفر

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

تعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

ومن يضلل الله فما له من هاد.

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

يُذَكِّرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وبرزوا لله الواحد القهار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أَهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

بطونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

لكم إن قتلهم كان خطأ كبيراً.

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

خير وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً.

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

وكان الإنسان قتورا.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا.

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟

قال كذلك قال ربك هو علي هين

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري.

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

وذلك جزاء من تزكى ولا

ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً.

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

لاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

رَبَّنَا فَاعْبُدُونَ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

بل هم عن ذكر ربهم معرضون.

وكلا جعلنا صالحين.

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

تَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

في الأمر، وادع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.

أنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.

لَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملة أبيكم إبراهيم

عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

وعليها وعلى الفلك تحملون.

قال رب انصرني بما كذبون.

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

الأفئدة قليلا ما تشكرون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم